خدوش ناد كابيتي تشوش اللي خانا برفم تشو سانتوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشو متسوك كانو يكبرنجي تسلنا ما مودر سخد سانسي برمتسوش سليف متاندر صوت الدرك

شارك باخد دوشنات كابيتاي تشاش اللي خانا طرفي ما تشاش هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت

باغي تدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفان ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك ديك باي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوكنك برانيت صنا ما مو ترسخت صانسي بار ما تساشي سليف ما تندر صورت الدرك.